فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار

إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, معاشر المسلمين, رحمني ورحمكم الله جميعا. Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. dari أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan dengan segenap kemampuan kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Diriwayatkan al-Imamul Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan al-Imam Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, hadis ini memberi gambaran yang jelas atau memberi gambaran tentang jalan yang jelas yang harus ditempuh dan dijalani oleh seorang muslim. Dan sebab hadis ini sebagaimana datang